0: ورا كاين فيديو يما كاين يما ورا
1: انا انا
0: كاين فيديو ورقم
1: هنا دي يما
0: هاي انت دي ورقم يما كاين دي ورقم يما كير بيلو
1: دكتور
0: هاي دي ورقم كير دي ورقم
1: داي داي داي
0: ورقم
1: مار مار دي
0: ما مار ورقم هاي ماذا نو هاي لا انا راح كوشو ماذا منو جدو ينكر بيلو بريم ملو
1: ايوه
0: برو اجا نلل